هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.

من الاستمعنا يشرح لبعض الآيات من القرآن الكريم والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: الشراكة تتوسع بين الهند واليابان لتشمل مجالات استراتيجية. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش غويال خلال مخاطبته اجتماع مائدة مستديرة مع كيدان رين أي اتحاد الأعمال الياباني، هي المنظمة الاقتصادية العليا التي تمثل أكثر من 1500 شركة يابانية رائدة، في 24 أغسطس عام 2026 في طوكيو، بأن الشراكة بين الهند واليابان قد توسعت إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية لتشمل مجالات استراتيجية مثل الأمن الاقتصادي، الدفاع، مرونة سلسلة التوريد، التكنولوجيا، الابتكار، الطاقة النظيفة والتبادلات بين الشعبين. دعا السيد غويال إلى تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، مسلطا الضوء على تحسن بيئة الأعمال في الهند والفرص الناشئة عن اقتصادها سريع النمو. ودعا الوزير المستثمرين اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم في الهند ومضاعفة عدد الشركات اليابانية العاملة فيها، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذا العدد خلال هذا العقد. كما أشار إلى أن الهند واليابان قد أعلنتا عام 2026 عام الآفاق المشتركة بين الهند واليابان احتفالا بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. عقد السيد غويال اجتماعات عمل مع قيادات الشركات سوميتومو، ميجي سيكا فارما، ميتسوبيشي، طوكيو إلكترون ومينيبيا ميتسومي، وتركزت المناقشات على فرص توسيع عملياتهم وتعزيز استثماراتهم في الهند. خلال الاجتماعات التقى السيد غويال بالسيد شينغو أفينو، المدير الممثل والرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو، السيد توشياكي ناغاساتو، الرئيس والمدير الممثل لشركة ميجي سيكا فارما المحدودة، السيد جورو بابا، المدير الممثل ونائب الرئيس التنفيذي والمسؤول الوظيفي للشركات للتخطيط والتنسيق العالميين في شركة ميتسوبيشي. كما التقى الوزير بمسؤولين من شركتين رائدتين في مجال تصنيع أشباه الموصلات، ففي شركة طوكيو إلكترون التقى بالسيد تاكيشي أوكوبو رئيس مجلس إدارة طوكيو إلكترون الهند، السيد فايديا

ভারদ্বাজ, মদির মাসুইল হেন, আসাইদ তাকু কাবাউৎসি আল মদির আম, আসাইদা সাউরি তাসৌৎসিয়া আল মদিরা, ওয়াসাইদা ইউকিকু ও তাকা ওয়াফি শেরকতে মিনিবিয়া মেৎসোমি এল তাকাবে সৈয়দ কাচো হেকো ইয়োশিদা আল মদির ওয়াল রাঈস তানফিযি লিল আমালিয়াত ওয়াল মদির মালি আল্লাযী ইউশরিফু আলা মাশুয়ে মাসনাআ আশবাহ আল মুওয়াসসালাত আত-তাবিআ লিশ-শারকা ফিল হিন্দ وتعكس هذه اللقاءات التركيز المتزايد على الاستثمار في أشباه الموصلات كركيزة أساسية للعلاقات الثنائية وفي فترة ما بعد الظهر عقد السيد غويال اجتماعا مع السيد إيشيكاوا كيتشي الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني مكتب مجلس الوزراء في مكتب نائب رئيس الوزراء مؤكدا على البعد الاستراتيجي للعلاقة الثنائية إلى جانب بعدها الاقتصادي. بعد ذلك شارك السيد غويال في اجتماع مائدة مستديرة حول صناعة السلع الرأسمالية والآلات والسيارات والذي وفر منصة لمناقشة سبل تعزيز الروابط بين الشركات اليابانية ومنظومة الموردين من المستوى الثاني والثالث في الهند وتحديد آفاق جديدة للتعاون الصناعي والشركات التقنية بما في ذلك تلك المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشهد الاجتماع مشاركة نحو 70 شركة من الهند واليابان كما استكشفت المناقشات فرص الشركات اليابانية لتعميق مشاركتها مع النظام البيئي للتصنيع في الهند والمساهمة في سلاسل إمداد أقوى وأكثر مرونة وفي المساء شارك السيد غويال في جلسة حوارية أدارتها صحيفة نيكاي آسيا حضرها أعزاء من مجتمع الأعمال والإعلام من الهند واليابان وسلط الضوء على آفاق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الهند واليابان الفرص الناشئة عن مسار النمو الهندي التحول التكنولوجي والاندماج المتزايد في سلاسل القيمة العالمية أكدت فعاليات اليوم على الزخم القوي في الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان التزام الهند بتعميق التجارة الاستثمار التكنولوجية وروابط بين الشركات مع خلق فرص جديدة للنمو المتبادل المنفعة وصل السيد بيشغويال اليوم إلى طوكيو على رأس أكبر وفد تجاري هندي يزور اليابان على الإطلاق ويعزم أكثر من 200 ممثل من قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، أشباه الموصلات، الطاقة النظيفة، الصلب، السيارات، الخدمات المالية، الرعاية الصحية والشركات الناشئة وتستغرق الزيارة 4 أيام من 24 إلى 27 أغسطس وتشمل زيارة الوفد إلى طوكيو، ناغويا وأوساكا وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان تم تشكيل الوفد بشكل مشترك من قبل الجمعيات الصناعية الرائدة في الهند بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة يضم ممثلين مرشحين من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية اتحاد الصناعات الهندية وغرف التجارة والصناعة الهندية المرتبطة

أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى التاريخ، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18 صباحا، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية، كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية والموسيقى الهندية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال.

إذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن نشرة الأخبار العربية الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يستعرض مشاريع بنية تحتية بقيمة 30,000 كرور روبية في اجتماع براغاتي. الهند والصين تتفقان على مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية سياسية لقضية الحدود بما يخدم مصالحهما العامة وطويلة الأمد. كندا تعلن فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا. اليوم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحتفل أبناء ولاية كيرالا في جميع أنحاء العالم بيوم ثيرو أونام، أقدس أيام أونام. آر براغنا ناندا يتأهل إلى نهاية المرحلة الأخيرة من جولة الشطرنج الكبرى بعد فوزه على الألماني فينسنت كيمر ب19-9. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. استعرض رئيس الوزراء المودي مشاريع بنية تحتية بقيمة 30,000 كرور روبية في الاجتماع 53 لبراغاتي الذي عقد أمس في نيودلهي. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استكشاف ممرات خدمات مشتركة للبنية التحتية حيثما أمكن، لا سيما عند التخطيط لمشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى. ودعا السيد مودي الوزارات والولايات إلى دراسة هذه المناهج المتكاملة في مرحلة التخطيط نفسها مع مراعاة جدواها الفنية والاقتصادية، وأكد على الضرورة أن تقترن سرعة التنفيذ بجودة لا تقبل المساومة. المحادثات الهندية الصينية. سلطت الهند الضوء على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين من أجل استمرار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدمها. ترأس مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بالاشتراك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين أمس الجولة 25 من محادثات الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود بين الهند والصين. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها بأن الممثلين الخاصين أجريا نقاشا صريحا ومعمقا حول قضية الحدود بين البلدين، واتفقا على مواصلة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية لهذه القضية في سياق مصالحهما العامة طويلة الأمد. وأشار الجانبان إلى التقدم المحرز في تنفيذ التوافق المهم الذي تم التوصل إليه بين زعيميهما في كازان في أكتوبر عام 2024 وتيانجين في أغسطس

أغسطس من العام الماضي، وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لاستئناف التبادلات الشعبية وعبر الحدود بشكل منتظم، بما في ذلك رحلة كايلاش مانسروفار الجارية والتجارة الحدودية عبر المعابر التجارية الحدودية الثلاثة المخصصة. كما ناقش الجانبان قضايا ثنائية إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. وقد التقى دوفال أيضا بنائب الرئيس الصيني هان تشانغ خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين. من ذلك نواصل تقديم أخرى تلمع على حضراتكم. فرضت كندا رسوما جمركية مزغدة تصل إلى 50% على سلع أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار بعد تعليق المحافظات التجارية مع واشنطن، معللة ذلك بأن الولايات المتحدة طالبت بالكثير مقابل ما قدمته من تنازلات. ستدخل الرسوم الجمركية المزادة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، وتشمل الصلب، منتجات الألبان، الأجهزة المنزلية، المعدات الزراعية، الورق واللب، الإلكترونيات وغيرها من السلع. كما كشفت وتابع عن حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار للعمال والشركات المتضررة من تصاعد النزاع التجاري. ويأتي هذا الإجراء عقب قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 27.6 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 22 من أغسطس. وأعلنت كندا أنها ستفرض رسوما مماثلة دولارا مقابل دولار بنفس النسبة، وستحدد الرسوم الجمركية الكندية بنسب 15%، 25%، و50%، بما يتماشى مع النسبة الأمريكية المقابلة لكل منتج مستهدف بموجب المادتين 338 و232 الأمريكيتين. وأوضحت كندا أنها علقت المحافظات المكثفة بعد أن اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة لا تصب في مصلحتها الوطنية. وقالت الحكومة إن قبول هذه الشروط كان سيضر بالعمال، الشركات والقطاعات الاستراتيجية الكندية. عيد ميلاد النبوي الشريف. يحتفل اليوم بعيد الميلاد النبوي الشريف ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحماس ديني كبير في مختلف أنحاء البلاد. ستعقد مجالس المولد النبوي ومؤتمرات السيرة النبوية لتسليط الضوء على حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. كما تقام مواكب احتفالية بهذه المناسبة. قد اتخذت ترتيبات أمنية مشددة لهذه المناسبة. الشطرنج. تأهل الأستاذ الكبير الهندي آر براغنا ناندا بسهولة إلى نهاية المرحلة الأخيرة من جولة الشطرنج الكبرى بعد فوزه على الألماني فينسنت كيمر ب19-9 بعد فوزه في المباراة الكلاسيكية الثانية. كان اللاعب الهندي متقدما بفارق كبير

بلغ 6 نقاط قبل اليوم الأخير الذي شهد مباريات أقصر مدة. حزم براغنا أناندا كيمر في مباراتين متتاليتين من الشطرنج السريع ليضمن تقريبا مكانه في النهائي متقدما ب17-3 قبل أن يحقق فوزا آخر في المباراة الأولى من الشطرنج الخاطف ليرفع رصيده إلى 19 نقطة. سيواجه براغناناندا المرشح الأبرز للفوز بالبطولة وحمل اللقب فابيانو كاروانا من الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية. سيتأهل اللاعبون الثلاثة الأوائل تلقائيا إلى جولة الشطرنج الكبرى للعام المقبل. زيارة وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان لكندا والولايات المتحدة وصلت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان إلى تورنتو في زيارة رسمية تستغرق 9 أيام إلى كندا والولايات المتحدة من 25 أغسطس إلى 2 سبتمبر لعام 2026 بهدف تعزيز العلاقات التجارية وروابط الاستثمار المتينة. خلال زيارتها لكندا التي تستغرق 4 أيام ستشارك سيثارامان في الحوار الاقتصادي والمالي الافتتاحي مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين. وسيوفر هذا الحوار منصة هامة للجانبين لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الكلية، التعاون في القطاع المالي، فرص الاستثمار الثنائية والأولويات الدولية المشتركة. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. رئيس الوزراء نريندرا مودي يستعرض مشاريع بنية تحتية بقيمة 30,000 كرور روبية في اجتماع براغاتي. الحين والصين تتفقان على مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية سياسية لقضية الحدود بما يخدم مصالحهما العامة وطويلة الأمد. كندا تعلن فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا. اليوم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحتفل أبناء ولاية كيرالا في جميع أنحاء العالم بيوم ثيرو أونام أقدس أيام أونام. آر براغناناندا يتأهل إلى نهاية المرحلة الأخيرة من جولة الشطرنج الكبرى بعد فوزه على الألماني فينسنت كيمر ب19-9. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها مستمعونا الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من منوعات غنائية هندية.

هنا دلهي. استمعتم أيها السادة إلى برنامج سبوت لايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأمام من النشرة الصباحية.

ورئيس الوزراء نارندرا مودي يستعرض مشاريع بنية تحتية بقيمة 30,000 كرور روبية في اجتماع براغاتي. الهند والصين تتفقان على مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية سياسية لقضية الحدود بما يخدم مصالحهما العامة وطويلة الأمد. كندا تعلن فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 20 مليار دولار تقريبا. اليوم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يحتفل أبناء ولاية كيرالا في جميع أنحاء العالم بيوم ثيرو أونام، أقدس أيام أونام. آر براغناناندا يتأهل إلى نهاية المرحلة الأخيرة من جولة الشطرنج الكبرى بعد فوزه على الألماني فينسنت كيمر ب19 مقابل 9. استعرض رئيس الوزراء نارندرا مودي مشاريع بنية تحتية بقيمة 30,000 كرور روبية في الاجتماع 53 لبراغاتي الذي عقد أمس في نيودلهي، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استكشاف ممرات خدمات مشتركة للبنية التحتية حيثما أمكن، لا سيما عند التخطيط لمشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى. سلطت الهند الضوء على أهمية الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بين الهند والصين من أجل استمرار تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين وتقدمها. ترأس مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال بالاشتراك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين أمس الجولة 25 من محادثات الممثلين الخاصين بشأن قضية الحدود بين الهند والصين. هنا دلي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة ملحن الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشابي ما تيسر له من سورة طه، فاستمعوا إليه.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم إلى خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم الغزل والتعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الحديث اليومي وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن الأغاني العربية والأغاني الهندية من الأفلام القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1:00 سنقدم لكم موجزا لهم بالأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نيو سادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. أكثر من 100 هنديين ضمن نحو 500 شخص في عداد المفقودين عقب فيضانات مفاجئة في نيبال. الهند والصين تؤكدان مجددا التزامهما بالسلام والهدوء في المناطق الحدودية. الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وسط أجواء من الحماس الديني. وزيرة المالية نيرمالا سيثارامن: التحول في الهند هيكلي ومدفوع بالتوسع الحضري السريع والبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى. وفي الرياضة: الهند تطلب من سريلانكا البلد المضيف تنفيذ المتابعة أي فولو أون في مباراة كولومبو الاختبارية للكريكت. والآن إليكم الأخبار بقدمها والتفصيل. يوجد أكثر من 100 هندي ضمن ما يقرب من 500 شخص أبلغ عن فقدانهم في نيبال، وذلك عقب اجتياح فيضانات مفاجئة لنهر بودكوشي منطقة راسوفا القريبة من الحدود مع تبت صباح اليوم. وذكر مسؤولون أمنيون أنه تم حتى الآن انتشال 46 جثة من المناطق التي ضربتها الفيضانات، كما تم إنقاذ ما لا يقل عن 93 شخصا في مواقع مختلفة في المناطق المتضررة. ووفقا لمجلس السياحة النيبالي، فإن قائمة المفقودين تضم سياحا أجانب ومواطنين.

نيباليين، حيث تشمل ما لا يقل عن 105 ما لا يقل عن 105 هنود و37 هنديا مقيما في الخارج. كان معظمهم في طريقهم للمشاركة في رحلة كايلاش مانسروفرياترا الدينية في تبت. وأشار المسؤولون إلى أن الرعاية الأجانب المفقودين ينتمون إلى عدة دول، منها المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة وماليزيا وجنوب أفريقيا وهولندا. وتشير التقارير إلى أن مياه الفيضان اندفعت بقوة عبر نهر بودكوشي حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أثر على مقاطعة راسوفا ودادينغ، ثم امتدت لتشمل مقاطعات دادينغ ونوفاكوت وتشيتوان، متسببة في تضرر ما لا يقل عن 4 جسور دائمة وعدد من الجسور المؤقتة. وتفيد المعلومات الأولية بأن الفيضان المفاجئ نجم عن زلزال أدى إلى انهيار ثلجي وتدفق الثلوج الذائبة إلى نهر بودكوشي. وقد تسببت هذه الفيضانات في اضطرابات كبيرة في منطقة راسوفا، مما أثار مخاوف بشأن سلامة السياح وغيرهم من المتواجدين في المناطق المتضررة. وتواصل السلطات وفرق الإنقاذ جهودها لتقييم الوضع وتحديد أماكن المفقودين. كما خصص مجلس السياحة النيبالي أرقام للطوارئ يمكن للسياح وعائلاتهم الاتصال بها للحصول على معلومات أو مساعدة. وتشمل هذه الأرقام الرقم المجاني 1-2-1-2-3-4 والخط الساخن 1-1-4-4 ورقم شرطة السياحة 9-8-5-1-2-8-9-4-4-5. وحث المجلس السياح الموجودين في المناطق المتضررة على التزام الهدوء ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية والتقيد بجميع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات. وفي ضوء هذا الوضع أجرى رئيس الوزراء النيبالي باليندرا شاه مشاورات مع برلمانيين فيدراليين يمثلون المناطق المتضررة، حيث تركزت المناقشات حول الأضرار الناجمة عن الفيضان وأوضاع التجمعات السكنية القريبة من مجرى المياه وجهود الإنقاذ والإغاثة. وفي وقت سابق من اليوم عقد السيد شاه اجتماع للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها لاستعراض الأوضاع في المناطق المتضررة من الفيضانات ومتابعة سير عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة. وتجري حاليا عمليات البحث والإنقاذ بانتظار ورود المزيد من التفاصيل. أكدت الهند والصين مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وتهيئة الأجواء لتطور سليم ومستقر للعلاقات الثنائية. وقد عقدت الجولة 25 من المحادثات بين الممثلين الخاصين للهند والصين بشأن مسألة الحدود في بكين يوم أمس. وأجرى الممثل الخاص للصين وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية وانغ يي والممثل الخاص للهند وهو مستشار الأمن القومي أجيت دوفال تبادلا صريحا ومعمقا لوجهات النظر حول مسألة الحدود بين الهند والصين، وتوصل إلى 8 نقاط تمثل نتائج وتوافقات مشتركة. وشدد الجانبان على التزامهما بدفع المفاوضات قدما بشأن إطار عمل لتسوية مسألة الحدود، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقية المتعلقة بالمعايير السياسية والمبادئ التوجيهية لتسوية مسألة الحدود بين الهند والصين والموقعة بعام 2005، ومع التوافقات التي تم التوصل إليها في جولات المحادثات اللاحقة بين الممثلين الخاصين سعيا لحل الوصول إلى حل عادل ومعقول ومقبول للطرفين. وستعمل مجموعة الخبراء المعنية بترسيم الحدود ومجموعة العمل المعنية بإدارة الحدود التابعتان لآلية العمل الخاصة بالتشاور والتنسيق على دفع المناقشات قدما بشأن تحقيق نتائج مبكرة وجوهرية فيما يتعلق بترسيم الحدود وإدارة الحدود على التوالي. وستتمثل المهمة الأولى لهاتين المجموعتين في الاتفاق على اختصاصات العمل الخاصة بكل منهما. واتفقت الهند والصين على معالجة أي وضع ميداني بشكل فوري عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية القائمة، بما في ذلك آلية العمل الخاصة بالتشاور والتنسيق واجتماعات القادة الميدانيين وآليات أخرى متفق عليها، وذلك لحل القضايا العالقة وتجنب سوء الفهم أو التقديرات الخاطئة على طول خط سيرة السيطرة الفعلية LAC.

احتفلت البلاد اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف عيد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط أجواء من الحماس الديني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تقام مجالس المولد ومؤتمرات السيرة النبوية لتسليط الضوء على حياة النبي محمد عليه الصلاة وتعليمه، كما تنظم مسيرات احتفالية بهذه المناسبة وسط ترتيبات أمنية مكثفة. وبهذه المناسبة قدمت فخامة الرئيسة دروبدي مورمو أطيب تمنياتها للمواطنين ولا سيما أبناء المجتمع المسلم، إذ أشارت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عيد المولد النبوي يمثل فرصة لاستذكار تعاليم النبي محمد، مؤكدة أن هذا التعليم تلهم المواطنين لتبني روح الاستقامة والالتزام بالواجب. كما حثت الرئيسة الجميع على استلهام العبر من القيم السامية لحياة النبي محمد عليه السلام والمساهمة بفعالية في بناء أمة شاملة ومزدهرة. ومن جانبه قدم نائب الرئيس أيضا تهانيه للمواطنين بمناسبة المولد النبوي، معربا عن أمله في أن تلهم هذه المناسبة المقدسة الجميع للتمسك بقيم التعاطف والوئام والاحترام المتبادل وتعزيز روابط الأخوة. وأعرب السيد رادا كريشن عن عمله في أن تجربة هذه المناسبة السلام والسعادة والرخاء للجميع. كما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تحياته للمواطنين بمناسبة المولد النبوي صلى الله عليه وسلم، معربا في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي من أمله في أن تعزز هذه المناسبة روح التآلف والفرح في جميع أنحاء العالم، ومتمنيا أن تظل روح اللطف والعطاء للمجتمع دافعا وموجها للمواطنين. وفي سياق متصل، نظمت جمعية تريبورا غاوسيات ساميتي اليوم مسيرة دينية حاشدة تعرف باسم جشن جلوس في ولاية تريبورا احتفالا بذكرى المولد النبوي، حيث انطلقت المسيرة من مقر الجمعية في اندرانجا وجابت أجزاء مختلفة في المدينة بمشاركة حشود من الرجال والنساء المسلمين الذين توافدوا من مناطق شتى إلى مقر الجمعية قبل الانضمام للمسيرة. وتحدث المتحدث باسم الجمعية نزول الإسلام عن أهمية المناسبة، مشيرا إلى أن النبي محمد عليه السلام نشر رسالة السلام في جميع أنحاء العالم، وقال إن المسيرة نظمت لنشر رسالة النبي الداعية للسلام والوئام، كما دعا أبناء جميع الطوائف والأديان إلى المشاركة معا في جشن جلوس موكب الاحتفال وتعزيز الوئام والوحدة بين مختلف فئات المجتمع. صرحت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان اليوم بأن الهند تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمو في العالم، حيث توفر مزيجا فريدا يجمع بين ضخامة الحجم والنمو المستدام والتركيبة السكانية الشابة وتنامي معدلات الاستهلاك وأصفاق رأس المال التي تشهد توسعا وتطورا متسارعا. وفي كلمة ألقتها أمام نخبة من مجتمع الأعمال الهندي في تورنتو اليوم، أشارت سيتارامان إلى أن التحول الذي تشهده الهند هو تحول هيكلي مدفوع بعوامل عدة تشمل التوسع الحضري السريع ونمو الطبقة الوسطى والبنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي، مؤكدة أن هذه التطورات تخلق فرصا جديدة في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا. كما سلطت الوزيرة الضوء على دور المنظومة الرقمية الهندية في إحداث تحول جذري في سبيل الوصول إلى خدمات المالية والتجارية، مشددة على وجود فرص هامة للتعاون مع البنوك الكندية وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية، ليس فقط في مجال المدفوعات بل أيضا في صياغة الجيل القادم من البنية التحتية المالية الرقمية. وفي الرياضة، في منافسات كريكت للرجال، وفقا لآخر الأنباء الواردة، بلغ رصيد سريلانكا الدور المضيفة 163 نقطة مقابل خسارة فيكتين أي خروج لاعبين أمام الهند في الشوط الثاني من مباراة تيست المقامة في كولومبو. وكانت الهند قد فرضت قاعدة المتابعة بعد إخراج جميع لاعبي سريلانكا وتسجيلهم 293 نقطة في الشوط الأول، حيث استأنفت سريلانكا اللاعب في اليوم قبل الأخير برصيد 265 نقطة مقابل 8 فيكتات، ولكنها لم تتمكن سوى من إضافة 25 نقطة أخرى. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند، ولا نيوسادة إلى خدماتكم، سنقدم إلى خدماتكم الغزل.

التعليق وموضوعه: الشراكة تتوسع بين الهند واليابان لتشمل مجالات استراتيجية. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش غويال خلال مخاطبته اجتماع مائدة مستديرة مع كيدان رين، أي اتحاد الأعمال الياباني، هي المنظمة الاقتصادية العليا التي تمثل أكثر من 1500 شركة يابانية رائدة، في 24 أغسطس عام 2026 في طوكيو، بأن الشراكة بين الهند واليابان قد توسعت إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية لتشمل مجالات استراتيجية مثل الأمن الاقتصادي، الدفاع، مرونة سلسلة التوريد.

التكنولوجية، الابتكار، الطاقة النظيفة والتبادلات بين الشعبين. دعا السيد غويال إلى تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، مسلطا الضوء على تحسن بيئة الأعمال في الهند والفرص الناشئة عن اقتصادها سريع النمو. ودعا الوزير المستثمرين اليابانيين إلى زيادة استثماراتهم في الهند ومضاعفة عدد الشركات اليابانية العاملة فيها، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذا العدد خلال هذا العقد. كما أشار إلى أن الهند واليابان قد أعلنتا عام 2026 عام الآفاق المشتركة بين الهند واليابان احتفالا بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. عقد السيد غويال اجتماعات عمل مع قيادات الشركات سوميتومو، ميجي سيكا فارما، ميتسوبيشي، طوكيو إلكترون ومينيبيا ميتسومي، وتركزت المناقشات على فرص توسيع عملياتهم وتعزيز استثماراتهم في الهند. خلال الاجتماعات التقى السيد غويال بالسيد شينغو أفينو، المدير الممثل والرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو، السيد توشياكي ناغاساتو الرئيس والمدير الممثل لشركة ميجي سيكا فارما المحدودة، السيد جورو بابا المدير الممثل ونائب الرئيس التنفيذي والمسؤول الوظيفي للشركات للتخطيط والتنسيق العالميين في شركة ميتسوبيشي. كما التقى الوزير بمسؤولين من شركتين رائدتين في مجال تصنيع أشباه الموصلات، ففي شركة طوكيو إلكترون التقى بالسيد تاكيشي أوكوبو رئيس مجلس إدارة طوكيو إلكترون الهند، السيد فايديا بهاردواج مدير مشروع الهند، السيد تاكو كاباوتشي المدير العام، السيدة ساوري تاسوتشيا المديرة، والسيدة يوكيكو أوتاكا. وفي شركة مينيبيا ميتسومي التقى بالسيد كاتسوهيكو يوشيدا المدير والرئيس التنفيذي للعمليات والمدير المالي الذي يشرف على مشروع مصنع أشباه الموصلات التابع للشركة في الهند. وتعكس هذه اللقاءات التركيز المتزايد على الاستثمار في أشباه الموصلات كركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وفي فترة ما بعد الظهر عقد السيد غويال اجتماعا مع السيد إيشيكاوا كيتشي الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني مكتب مجلس الوزراء في مكتب النائب رئيس الوزراء، مؤكدا على البعد الاستراتيجي للعلاقة الثنائية إلى جانب بعدها الاقتصادي. بعد ذلك شارك السيد غويال في اجتماع مائدة مستديرة حول صناعة السلع الرأسمالية والآلات والسيارات، والذي وفر منصة لمناقشة سبل تعزيز الروابط بين الشركات اليابانية ومنظومة الموردين من المستوى الثاني والثالث في الهند، وتحديد آفاق جديدة للتعاون الصناعي والشركات التقنية بما في ذلك تلك المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وشهد الاجتماع مشاركة نحو 70 شركة من الهند واليابان. كما استكشفت المناقشات فرص الشركات اليابانية لتعميق مشاركتها مع النظام البيئي للتصنيع في الهند والمساهمة في سلاسل إمداد أقوى وأكثر مرونة. وفي المساء شارك السيد غويال في جلسة حوارية أدارتها صحيفة نيكاي آسيا، حضرها أعزاء من مجتمع الأعمال والإعلام من الهند واليابان، وسلط الضوء على آفاق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الهند واليابان، الفرص الناشئة عن مسار النمو الهندي، التحول التكنولوجي والاندماج المتزايد في سلاسل القيمة العالمية. أكدت فعاليات اليوم على الزخم القوي في الشراكة الاقتصادية بين الهند واليابان التزام الهند بتعميق التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا وروابط بين الشركات مع خلق فرص جديدة للنمو المتبادل المنفعة. وصل السيد بيوش غويال اليوم إلى طوكيو على رأس أكبر وفد تجاري هندي يزور اليابان على الإطلاق، ويعزم أكثر من 100 ممثل من قطاعات متنوعة تشمل التصنيع، أشباه الموصلات، الطاقة النظيفة، الصلب، السيارات، الخدمات المالية، الرعاية الصحية والشركات الناشئة. وتستغرق الزيارة 4 أيام من 24 إلى 7

والعشرين أغسطس، وتشمل زيارة الوفد إلى طوكيو، ناغويا وأوساكا، وتهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان. تم تشكيل الوفد بشكل مشترك من قبل الجمعيات الصناعية الرائدة في الهند بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، يضم ممثلين مرشحين من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، اتحاد الصناعات الهندية وغرف التجارة والصناعة الهندية المرتبطة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: Ulaketkar, political analyst, and Anubha Rohatgi, anchor.
1: Spotlight.
2: إمبراطور الشاب تمثيلية من إخراج الأستاذ محمود السباع.

كان أكبر في 13 من عمره عندما توفي أبوه، وتعلم الإمبراطور الشاب ألا يثق بمخلوق نتيجة للدسائس التي أحاطت به في بلاطه. وإذ لم يكن بعد قادرا على التصميم والعزم، فقد أخذ يشق طريقه معتمدا على نصائح الوصي عليه. وإذ أحس الوصي بالخصال الملكية فيما يبديه الإمبراطور الشاب من حذر ويقظة وسلطان، فقد وجد نفسه ملزما بأن يستشيره في الشؤون السياسية الكبرى.

0: لا يندب المرء من جحر مرتين يا سيدي، إن الحزم في إعدام أبي المعالي، فنكتفي الشر ونقضي على الفتنة.
1: وألطخ يدي بدماء خادم أبي القديم وأنا على وشك الجلوس على العرش.
0: الحكم يا سيدي حزم وعزم وقلب بلا عاطفة.
1: لا شك، ومع ذلك فإن الحكم بلا قلب سبيل أوعر من الحكم بلا عقل.
0: يا سيدي قد خدمت والدك بإخلاص، فلعلك أن تحسن تقدير نصائحي، وإن لم أكن كبير مقام فإني كبير تجارب وسن، وقد عرفت الناس رجالا ونساء على حقيقتهم، تلك الحقيقة التي يجرؤ على الظهور بها أمامك، وتلك هي مفصلة الحكم.
1: كلام بليغ يا سيدي الوصي، فالملك لا يستطيع أن يثق بأحد
0: باستثناء أولئك الذين جربهم أبوهم فلم يجد فيهم نقصا.
1: حقا، ومع ذلك فإني أرجوك أن تترك لي حرية التصرف في هذا الأمر، وإذا كنت تحبني حقا يا بيرم فاحرص على ألا أبدأ عهدي في هذه البلاد العريقة بيد مخضبة بدماء. فماذا تقول في أن نقضي بسجن أبي المعالي في لاهور، وبذلك نبعده عن طريقنا؟ والناس يا سيدي لا يذكرون السجن كما يذكرون القتل.
0: القتل؟
1: نعم، وماذا هو إذن يا سيدي؟
0: هذا كثير، كثير جدا يا صاحب الجلالة، إنه أكثر من أن أطيقه أنا الوصي عليك وأمير عبد اللطيف مهذبك.
1: أتراك تعيب علي حاجتي إلى التعليم؟
0: إنه لأمر في منتهى الخطورة يا مولاي ألا يستطيع المرء القراءة والكتابة، وإن لك من قوة الذكاء ما تفوق به كل إنسان في مملكتك، وقد أصبح لك إيهاب أسد هصور لا يقل بسطة ونماء عن جسم جدك، فحاول إذن يا سيدي أن تعرف ما فاقت به قرائح الأقدمين وما تتدفق به عقول المعاصرين من المعارف والعلوم والأخبار، واستمتع بروائع البيان وسحر الشعر الذي ترنم به وكتبه آباؤك وأجدادك، فسيأتي يوم تصل فيه إلى الذروة من عمرك وأمجادك، فتتوق إلى أن تسمع في أبهاء بلاطك أنغام الموسيقى تردد أوزان الشعر وترن جمال القول. فتدبر أمرك يا سيدي، وقاوم ما يغريك بالانطلاق على جوادك وراء الشواهين والبزاة، واكبح جماح نشاطك المندفع خلف طرائد القنص في البراري والقفار.
1: كفى بالله يا بيرم، كفى، لكأني بك لم تشعر قط بالدم الحار يتدفق في شرايينك وأنت تنهب الأرض على صهوة جوادك نهبا، فتدغدغ وجهك أنامل النسمة الباردة.

0: أو تقبله رشفة الهواء الدافئ، أو يغمر رأسك المثقل وابل الغيث المنهمر.
1: لقد عشت جنديا طيلة حياتي، ولقد عرفت مع أبيك مختلف الأجواء، وفي ركابه توسدت الصخور وافترشت الفضاء والتحفت بالسماء، ولكني أعرف مع ذلك قيمة المعرفة والعلم، وأعرف القوة التي يملكها صاحبها.
0: لا شك لا شك، ولكن قل لي، ماذا عن الفائرين الذين لم يعترفوا بسيادتنا عليهم بعد؟ من هم الذين نحاربهم وأين هم؟
1: أقوى الأخوين شكيمة وأشدهم خطرا هو اسكندر في البنجاب. علينا أن نحارب في لاهور لنكسر شوكته ونخضع كبرياءه. ومع ذلك فقد سمعت كلاما عن هندوكي يسمى هيمو يضلع مع عادل شاه، وإذا كانت الأنباء التي وصلتنا عنه صحيحة، فإن هذا الهيمو مخلوق رهيب لا يقل خطرا عن جنوده الأفغانيين، وإني لحائر في استشفاف ما تنطوي عليه نفسه من أطماع. من يدري، فلعله يطمع إلى عرش هندوستان نفسه.
0: ولكن هذه وقاحة، من هو هيمو هذا؟
1: هندوكي كافر يا سيدي، يزعم أنه سيحارب جيوش المسلمين التي تقودها، وأن ينتزع لنفسه أكاليل الغار التي تتوج جباهنا. أما قواد جيشنا فقد خدعوا.
0: ولماذا لا نغيرهم إذن؟ ماذا ننتظر؟
1: لم يئن الأوان يا سيدي، لم يئن الأوان.
0: وإلى متى سنحتمل هذا الهندوكي المتمرد؟
1: رويدك يا مولاه رويدك، كل شيء رهين بمشيئة الله، ولنبتعد عن المزالق الحرجة، ولنعطيه من الحبل ما يكفي لشنقه، وسنجيء نحن في الوقت الملائم عندما يجيء.
2: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

وعز من دولانية حبيبي غيرك مالية يمسح دموعي دموع أجيالي داوم على حبي واسأل على جنبي ما تفكر.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. يوجد أكثر من 100 هندي ضمن ما يقرب من 500 شخص أبلغ عن فقدانهم في نيبال، وذلك عقب اجتياح فضانات مفاجئة لنهر بود كوشي منطقة راسوفا القريبة من الحدود مع تبت صباح اليوم. وذكر مسؤولون أمنيون أنه تم حتى الآن انتشال 46 جثة من المناطق التي ضربتها الفضانات، كما تم إنقاذ ما لا يقل عن 93 شخصا من مواقع مختلفة في المناطق المتضررة. أكدت الهند والصين مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية وتهيئة الأجواء لتطور سليم ومستقر للعلاقات الثنائية. وقد عقدت الجولة 25 من المحادثات بين الممثلين الخاصين للهند والصين بشأن مسألة الحدود في بكين يوم أمس. احتفلت البلاد اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف عيد ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسط أجواء من الحماس الديني في مختلف أنحاء البلاد، حيث أقيمت مجالس المولد ومؤتمرات السيرة النبوية لتسليط الضوء على حياة النبي محمد عليه الصلاة وتعاليمه، كما نظمت مسيرات احتفالية بهذه المناسبة وسط ترتيبات أمنية مكثفة. صرحت وزيرة المالية الهندية نيرملا سيثارامن اليوم بأن الهند تعد الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموا في العالم، حيث توفر مزيجا فريدا يجمع بين ضخامة الحجم والنمو المستدام والتركيبة السكانية الشابة وتنامي معدلات الاستهلاك وأسواق رأس المال التي تشهد توسعا وتطورا متسارعا. وفي كلمة ألقتها أمام نخبة من مجتمع الأعمال الهندي في تورنتو اليوم، أشارت سيثارامن إلى أن التحول الذي تشهد الهند هو تحول هيكلي مدفوع بعوامل عدة تشمل التوسع الحضري السريع ونمو الطبقة

الوسطى والبنية التحتية الرقمية ذات المستوى العالمي. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات.